أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف غنانة، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونه. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونه. في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوته وفي الجدى يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدوان، والخفايا بصدق الود مكنونه. نفتخر بسمه على طول الأزمان، عاشا مله الإمارات مرهونه.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، وليطفت ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت، اتعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 0009.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009. الخليجيه.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقته تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه انت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي، ما تشوف الحب لو كلك عيون.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا الغيمة هلية دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته الى الامام، لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحا بالأم، يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلمنك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: Bak.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
4: كثر ما حنا فرحنا بك.
3: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صادق.
1: اشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قال وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: هذا هدوء المساء،
1: هذا هدوء المساء،
0: وهذا الصباح الجميل. الشمس لي وسط روحي نورها شارقة، أجمل مواعيد عمري في الزمان البخيل. أحس به ملك لي وأحس بي سارقة، هذا هو الحلم،
1: هذا هو الحلم،
0: والواقع وشرحه طويل، حكايته غير عن كل القصص فارقة. أنا أسعد الناس وأجمل كل ما هو جميل، النجمة اللي على سطح السماء فارقة. كل ما تخيلت وجهه قلت ما فيه ليل، أصحابه الكون والنجمات مستارقة. أودع الياس في قربه مع المستحيل، والبعد قاسي علي وجمرته حارقة. هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
1: هذا هو اللي يسمونه دول العليل،
0: والله حتى خياله مبغية فارقة. لو كان لي يوم في قربه ومن ذا القبيل، مكان باتت عيوني بالدمع غارقة. سحابه تصب وتمر الحنايا هميل، وانا اتشفق على هماله وبارقة. يمحيني البعد والصدفة معايا قليل، متى تنور مكانك شمسك الشارقة،
1: متى تنور مكانك شمسك الشارقة. أشعار
2: على الخليجية.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: يا ناعم العود، يا ناعم العود، مزحك يذبح وجدك يذبح، وانا كل ما جاء منك يا حلال. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: book.
1: الخليجية
2: مية المية
1: خليجية 1-0-0-9

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلافة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليت عليها. حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقام العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1-0-0-9

0: الخليجية 1-0-0-9. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: هذا الصيف خطت الأردن للمرة الأولى في تاريخها إلى أرض البطولة، أمة حاولت وتعثرت لعقود وصلت أخيرا إلى أكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من 4 دول تخوض تجربة الظهور الأول هذا العام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة وسلسلة جزر بركانية في غرب أفريقيا وجمهورية في آسيا الوسطى. لم يكن الميدان بهذا الاتساع من قبل، شعوب بأكملها تذوق هذه اللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة، وها هم أخيراً

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيام خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009
0: كانت الأثير.
4: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست، استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027، أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر، وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
6: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي، تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
7: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
8: الجو جوكم.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا طير يلي جناحينك إعراض وعظمك جلال وعيونك إحداد ويدينك خناجر يشكر الريش، كم لك تصيد الحباري والقطة بين وختال، ومن علم يديك تبطش لا طواها الجوع وتعيش. هذا انت عقب السما الرحبة وراس المرقب العال، فوق الخشب في دجا برقة على خده نقاريش، ما كن الأرض انطوت لك وانت في علياك رحال، ولكنك اللي مخاليبه عطيبة في المخايش، في اللحظة اللي جرحك الجوع فيها واشهب اللال، يوم انك الساطي الجراح كل الزهو والطيش، صادق حمامة ورعشة تجنحة وسلوك وحبال، منصوب تل الوحش مثلك شرابيك وعكاريش. انا ادري انك حزين من السبوق وموت الامال، وانك ولفت الظلام وقربت منك الخفافيش، يا وجد قلبك على المرقاب ولا روس الأقذال، في ماكرن تشتهر منها الحرار ويشهر الريش، ومعانق النود يا عوق العزوم وراحة البال، ومفارق البرقع الظلمة ورغبات الدراويش. حريتك يا النداوي في سماك العز والمال، واغلى من الدر والدانات في قلوب الطواويش. يا حر ذكرتني بعين بها تكفخ وتختال، واشغلتني بلصيل من الطيور وبلا كاديش، لعل يسقي وطن فرحة عيوني كل همال، ويحل فيها الربيع وترتوي فيها المعاطش.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio. اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعه تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: كثير.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
1: أذكره. أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس يوم وحده.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدع يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا من له الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
11: إدانة الأثير 1009
1: الخليجية.
12: الخليجية جيست
13: في ضيافة الخليجية.

0: العباسات.
1: وليلي يا طول من اليوم
2: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.
3: ما

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأن هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنها أسباب الآلام. رح تسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله. والصحف لو جفت ما جفنا الأقلام، سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محلة، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
2: الجو جوكم على

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: إشحالات الغيم والمنظر والمطر والجو، هب عادي عنك، خلي عنك خلي، كيف بتصبر والشتاء توه ترابادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي. أنت في عروقي ولا تشعر، كل منا صار في وادي. كم بقول وكم بكرر بأنك أنت غاية مرادي، ليت تسمع ليتك تقدر، بح صوتي كثر ما نادي. قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن الفوادي، مرات بيه كل هالأشهر والصبر، الصبر ما كان له جادي.
1: أشعار
0: أشعار
3: على الخليجية.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في أول مباراة نهائية عام 1930 اختلف الفريقان حول الكرة التي سيستخدمانها. أرادت الأرجنتين اللعب بكرتها وأرادت الأوروغواي اللعب بكرتها، لذا قرر الحكم أن يلعب كل فريق شوطا بكرته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، ثم بدأت الأوروغواي الشوط الثاني بكرتها وسجلت الأوروغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب، كرتان مختلفتان، كأس واحد.
2: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية، ذكرت صبحي بطيشه وانبساطة مساي، وخن جروحي من فراقه ما هي شافية، جفاني الضحك بفراقه وطول جفاي عن وصل ناس مشاعرها معي دافية، القلب يغرق جروحي ما يبين خفاي، لكنها في ملامح نظرتي طافية، أقول لا لا حد منكم يدور رجاي، أجبرني الوقت ردد لائي النافية، يوم البحر كنت أحسبه يوم أطالعه ماي قبل أسبحه واكتشف أسرارها الخافية، يوم إن صابع كفوفي أكثر من أصدقائي قليل، لكن عيوني برضى غافية، لله معطي ولا تحسب يميني عطاي، وافي ولا قدم إلا مدة وافية، أنظر لقدام ما طالع بعيني وراي، أودع المقفية واستقبل اللافية، وابني بيوت الشعر واسس قواعد بناي، ما نيب من يبتلش بالوزن والقافية، وشب ناري وغيري يقتبس من سناي، ومد بالنور ناس النار هم طافية، واخدم بنفسي قبل لا يخدمون أخوياي، وأنا لو أشر تكون إشارتي كافية، ثنتين يقدر بها الإنسان يكسب رضاي، البسمة الصادقة والنية الصافية، وثنتين دايم تسبب في حياتي شقاي، دمع الفقارة وشكل قدامها الحافية، يلا عساني مجرب عند ربعي غلاي، وسالك الستر والتوفيق والعافية.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9. اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: الجوجو كوم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية. الغيمة اللي فسمة قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك
2: أذكره.
1: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
2: يوم واحد

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
3: حبيبتي
4: حبيبتي حبيبتي،
3: يكفي عذاب ومعاناة، مر الزمان ولا تبسم بعيني، نحن افترقنا وفات من العمر ما فات، مدري بعد هذا العمر تذكريني، اذكرك وانسني معك عشت مأساة وانسات، ويذكر فؤادي حنيني، ما زال لك في دفتري بعض الابيات اقراك فيهن واتذكر سنيني، ذكرى تعيش بداخل القلب والذات، تحمل فرح عمري وتحمل أنيني، ما فارقتني يا من الروح لحظات، حتى بنومي كل ليلة تجيني حبيبتي، قلبي ترى حي ما مات، لكن ضايع بين حبك وبيني، تايه ويسأل عن هواك المسافات، اخذيه مني أو دخيلك خذيني.
0: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
1: أشعار
2: أشعار
1: على الخليجية.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا افضل علاج موجود على وجه الارض لهالمرضى او نعم؟
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الاسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الاكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الامارات وخارج امارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العور.
8: دائما أضرب مثل

0: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا حد يقول اجعل طموحك على قدك
1: على قدك.
0: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله، هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
1: فماذا فعل جدك؟
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

9. اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي ذعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
4: آه يا من ولت القهر من جروح ساطية بك صبني،
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: أحبك وانت تدري.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح. أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري؟ وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك؟ وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك؟ يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك أهون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى. هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون؟ ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون. ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك وجفون. ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التسعة.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
2: في عام 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وهو في 45 من عمره. كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل 22 عاما، وكانت هذه مشاركته الأولى في البطولة. أصبح بذلك أكبر لاعب في تاريخها، ثم أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. لم يلعب أي لاعب أكبر منه سنا منذ ذلك الحين. لذا إن كنت تستمع إلينا وتبلغ من العمر 45 عاما، فقد يحين دورك للانضمام إلى منتخبك الوطني. حافظ على حلمك حياً.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه. مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة؟ والحبكة اللي معانيها تجر الفواد، صاير لها وقت على سماعة متغيبها، على سماعة متغيبها. إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد البرد، بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظرات فكره ما هي قريبه، فكره ما هي قريبه. ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحانه،
3: لو كان ريحانه
2: منابته طيبه.
0: اشعار فساء، اشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9.
2: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 32 36 الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت عادت جروحي منك، صدق النوايا كنت أشربك وأضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب سمك تهايا، يا ليتني كنت أختصر حالة الميت، ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا، من غبت عني والجفن للسهر بيت، ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني منك الندم لو ترجيت، ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم ما كفيت سلام يا وقت رميته ورايا.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رويا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رويا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا أم الشيوخ، بلاد زايد تفاخر فيك على درب فعل الخير، خطوتك السباقة تقولين مجدك ورث جدك ورث بيك، الأمجاد للي يملك الوعي والطاقة، عسى الدار ما تفقدك والعين ما تبكيك، ورا كل عملاق بصنع مجد عملاقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهور يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيرهم نوصافة.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامت

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرفت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك العوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر العوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قمى شمس تحيح للغروب. إن سألت الحال في الحال الأدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجو كوم.

0: الدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية أستر وبوتم.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بودكاست استكانة. سعادة مروان لطفي.
1: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تأخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
2: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
3: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
4: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
5: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة، فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: واحد

اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009.
3: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديلك العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريش تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين، تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين ضاقت علي الأرض، ربي يخليك، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيت أمرك على نفسي وروحي، تمونين العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات عاد في 38 من عمره مسجلا 4 أهداف وراقصا عند راية الركنية. بعد كل هدف قاد الكاميرون إلى ربع النهائي، وهو إنجاز لم يسبق لأي فريق أفريقي تحقيقه. ثم في 42 من عمره عاد مرة أخرى وسجل هدفا آخر. لم يسجل أي لاعب فوق 40 في البطولة منذ ذلك الحين. اعتزل ثم عاد ولا يزال يرقص.
2: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9

0: دانة الأثير 1009
1: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
1: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

عاشوا عاشوا ربعي عاشوا. هدي عصور هدي وطي عصور هدي هدي عصور هدي هدي هدي يلا علي علي علي عصور علي عصور علي عصور علي عصور يلا يلا.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1009
2: أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 32 36 الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفسي لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، ألا ربما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حر وصهيل. العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الطرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم.
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية.

0: 09.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر انغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مركونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: والخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى، أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة،
0: خلكم مستانسين ويانا.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالنا واضح معقول، ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العمرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيل، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله، فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلع رصت.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com. استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
2: الخليجية.

0: 8 هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا، ونين اللي ذعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي وجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية.
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله.
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
3: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
1: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
0: دانت الأثير.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرامي، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ أمثالي وأغنيها. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عشب صيف صابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحة يطفيها، ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك دواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوايدة من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. كل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قواقيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي،

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: عام 2002 وقفت تركيا في مواجهة لم تطلق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الآخر عند دائرة المنتصف، بعد 11 ثانية كانت في شباكهم، انقض الأتراك على خطأ أحد المدافعين وأنهى هاكان شوكور الأمر قبل أن يجد معظم المشاهدين مقاعدهم. كان قد مضى على شوكور أكثر من 8 ساعات دون أن يسجل طوال البطولة، ثم جاءت تلك الأحد عشر ثانية ولا يزال هذا الرقم محفورا في التاريخ، أسرع هدف يسجل على هذا المسرح حتى اليوم.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي وجد من نفسه جزوعة باقي فيها علوم ما نستها، لا بغى عن سجته ينسى دموعه، مرت هذيك العلوم وحولتها واشعلت نارا حطبها من ضلوعه، تاكل اللي فوقها واللي تحتها، كل مذكر من خذت قلبي قطوعه، واكتفاها النوم وعيوني قفتها، جوخ تنمن متن ابو زيد مخلوعه، لو درت عنها السلاطين اسرقتها، ضامر سرجوفها كانه بجوعه، ما تميز بينه وبين رقبتها، كانها ظبي قبل ظله يروعه، باقي فيه التفاته ما التفتها، اسم ابوها اللي يحطه تحت كوعه، واسمها اللي تدرسه في مدرستها، ما تعلف الخيال ولا فروعه غيرها، ولا تبوى منزلتها، كان عمري من سبوعه لا سبوعه، تنظمه نظم الخرز في سلسلتها، تجمعه لشعشع سهيل بطلوعه، وتنثره لحتى الارض ورقتها، همها اشرب دلته واكل قدوعه، من ضوتني ليله السبت وسرتها، روحت وفوادي الفرقه تلوعه، ما حسدت الا البسيطه في سعتها، ليتها مرواح من يرجى رجوعه، كان ما غمضت عيني من جهتها، والضياع اللي يطبوعي من طبوعه، بركات الله عليه وبركتها، ضاع عمري من سبوعه لا سبوعه، ما بقى الا ليله السبت وسرتها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك، أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: قط مختارة من فريدوم، لا تفضل وتنخصم حتى 50% على بقى فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الخليجية 1-0-0-9.

0: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
0: أشعار فساع أشعار على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دانة الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: الخليجية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك، والليلة البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: واحد صفر

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وادري الضيق محتكرة وسلي النفس. يوم وحدني

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونه. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونه. في سداد الراي ما يبدله ثاني، قدوته وفي الجدى يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونه. نفتخر بسمه على طول لزماني، عاش ملح الإمارات مرهونه.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تستثمر في أي بلد لازم تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة. كانت الأثير
0: 1009
1: الخليجية.

مجلس وسمع جلسة.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيد الغي، وأنا محب انطال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيت ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهدي شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في، صخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها، أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، الشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميت الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر
0: بالمسافر
2: دام

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.
2: كان

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت
2: يا ماخذ الأول بحسمك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومره لعيني، بيني وبينك عادي أقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: أشعار
1: على الخليجية.

لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي.

طبقة مختارة من فريدوم أحسن لا فوق حتى 50% على الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح. ما في هجمل من اللي يسامح، سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

لا طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه، وانتبه للحقايق طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. تسمع أنا لخطل وتسمع أنا لأسمعي، لكن بسمعك شعرني هز الفضاء. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي. لكني ولع في جوفي نار كنها لضى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا. وانا مصحصح معك، خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

أنا أخطيت، ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 0009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضي.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجل أسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليل ساعة.
0: أشعار
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حدا من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر غيم ومناظر راوعة وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع

قلبي احترق من بعد فرقك وغياب فرقك وغياب.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من حصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي؟ ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر، هجرك ويش سوابي؟ ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. بكره توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلة هلة. لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك إلى من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيت هالشخص ما يستاهلها والله مسامحك، يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خذت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي يدعو إلى الحزن، واللي يسألك قله ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله هاجر، يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: سويت من قصة غرامك رواية وحفظت سيرة لعشقية، ومانات تحتاج من فترة لفترة رعاية، وتحتاج من فقرة لفقرة مساحات، وقفت وقفة إحسان وعطايا، وترعرعت فيها سلوم وكرامات. قصة غرام الهزمن في الحناية، يا ما سجعها سلم الأحباب ساعات، تاكل وتشرب من خلال الخلايا، وتاخذ نفسها عن طريق المسامات. فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من الذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات، خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفة على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا، خذهن طرف واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الهواصل والنقط والفراغات، رسمت لك 5 أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك، وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس إني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي ذايبه من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.